فزجر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: طهره بأيدي سفره كرام برده قتل الإنسان ما أكفره من بأي ذنب
1: بأي شيء
0: بأي شيء خلقه من نطفة خلقه.